0: السؤال هو لو خيروك، لو كان لك الخيار بين التعلم من البيت school from home يعني او الاونلاين سكول اوكي او الذهاب للمدرسه، لو كان الخيار لك شو كنت بتختار؟ شو بتفضل، يكون التعلم من البيت او لا تروح على المدرسه؟ الصغار يخبرونا هلا بما انكم انتم رايحين على المدرسه، فلو الخيار لكم يا صغار يا حلوين شو بتختاروا؟ خبرونا بي فويس نوت على 050-746-1078. الكبار بقى لو على ايامك كان في هيدا الخيار، لو على ايامك بدك ترجع طالب وعلى ايامك كان في هيدا الخيار بين انه تتعلم من البيت اونلاين، ما كان فيه، بس لو كان فيه او لا نروح على المدرسه وتعيش يعني تجربه المدرسه اللي عشتها، فبتختار هاي ولا هاي؟ يلا الكبار جاوبونا على 7-0-8 وناطرين اجاباتكم كبارا وصغارا، ورجعي نحكي اكثر بعد شوي.
1: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.

0: كمان على AussieHomeFurniture.com. أوسي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: بودكاست ولا بالأفلام بيتناول كل شيء بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شيء بيدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.
2: في راك بانك نرحب برواد الأعمال. على مدار 50 عاماً كنا شريكاً داعماً لنمو أعمالك وسنواصل ذلك. افتح حساب أعمال جديد رقمياً خلال 48 ساعة عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع بـ 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على معاملات صرف اليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. انضم إلى الأفضل في عالم الأعمال الآن. تطبق الشروط والأحكام. راك بانك 50 عاماً معكم.
3: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ستار سيستم وتويو تو سي بيقدموا النجمة اللبنانية ماريلين نعمان.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية سكاتشرز.
1: يلا كمان وكمان جهزوا أطفالكم للسنة الدراسية الجديدة مع سكاتشرز. تحصلوا على زوجي أحذية للأطفال ب 399 درهم بس، وفي معهم حقيبة مدرسية مجانية من بين أربع تصاميم حصرية. فعجلوا العرض ساري حتى نفاد الكمية، وللكبار أيضا تشتروا أي زوجي أحذية ب 599 درهم. فالعرض متوفر بجميع فروع سكاتشرز يعني، وبالفروع اللي بدكم إياها الأقرب لكم روحوا عليها، لأنه سكاتشرز منتشر بفروعه بكل الإمارات وطبق شروط والأحكام.
0: لقد بدأ موسم العودة إلى المدرسة مع سكاتشرز. اشتري زوجي أحذية للأطفال ب 399 درهما واحصل على حقيبة مدرسية مجانا. أسرع، فالعرض سار حتى نفاذ الكمية.
2: صباح يا قوم، كيفك جاد؟ كيفك روان؟
3: قد ما كان صباحنا حلو، بصير كتير أحلى لما نتصبح بأصوات أطفالكم.
4: صباحو، كيفك جاد؟ كيفك روان؟ أنا اسمي ليا، أنا رايحة المدرسة. باي،
3: تابعونا كل يوم ببرنامج صباح الخير يا إمارات.
5: صباح الخير روان وجاد،
6: أنا ليلى،
5: بحبكم كتير.
0: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

0: انضموا إلينا من 7 حتى 9 من سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي لتتعرفوا على رؤية فخر الدين العقارية. زوروا جناحنا B12 في معرض دبي الدولي للعقارات IPS 2026 واكتشفوا أحدث مشاريعنا في مجمع دبي لاند السكني. فخر الدين العقارية، الراعي التيتانيوم لمعرض IPS 2026. بزمن أجدادنا كان عندهم عادات كتار، وأهلنا أخذوا هالعادات عن أجدادنا ونحن أخذناهن عن أهلنا، ومن جيل لجيل هالعادات بعدها بتنعاد. تغيرت؟ إيه. قالوا جودة؟ إيه، ولكن بعدها موجودة ومنحكي عنها. بودكاست عادة من عادة رح يخبرنا عن كتير عادات بعدها موجودة ومن عادة.
1: بريك ورجعين. مين قال انك لازم تسافر برا دبي لتعيش اجواء الصيف؟ خلي شنط السفر بالبيت لانه الشاطئ واصل لعندك بمركز الغرير طول شهر اغسطس. سوق بقيمة 45 درهم بس بأي متجر داخل المول، وادخل منطقة فعاليات بيت ذا هيت، ألعاب شاطئية، تحديات حماسية، ورش عمل للأطفال وجوائز فورية. ومش بس هيك، شارك بالسحب الرقمي لفرصة الفوز بإقامة مميزة بفندق سويس هوتيل. برد صيفك وزور مركز الغرير.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنويا، وكل 10,000 درهم توفرها شهريا تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
1: كيف يبدو شكل المستقبل؟ اكتشفوه مع فخر الدين العقارية، الراعي التيتانيوم لمعرض IPS 2026. ترقبوا إطلاقا استثنائيا في مجمع دبي لاند السكني، يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأسلوب الحياة المعزز للصحة والتواصل الإنساني. إنها تجربة سكنية مبتكرة تجعل يومكم أسهل، أذكى وأكثر راحة. لا تفوتوا الفرصة، زوروا جناحنا في B12 في مركز دبي التجاري العالمي من 7 حتى 9 سبتمبر وعيشوا تجربة السكنية للجيل القادم.
4: للشيف بدها ما تتحمل الحليب والهوا الخبز اللي يصنع تحت الفرن، واللي دائما يلقى الفردة اليسار الضايعة، والراوي حكايات وقت النوم اللي ضحكنا نبرة صوته.
5: آيكيا، معك بكل حكايات.
6: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. أوسي هوم أخيراً في المنزل.
1: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر ocehomefurniture.com.
2: اسمعنا بس، راديو الرابعة

0: نحن رجعنا.
1: ستار سيستم وتو يو تو سي بيقدموا النجمة اللبنانية ماريلين نعمان. شو عم تشتغل؟ شغل حلو وعم بيكونوا سهرتها فل
2: ما شاء الله عنا, يعني جمهورها كتير كبير. وانا كنت فكر هو جيل واحد يعني اللي بحبها لماريلين او انه هيدا الجيل الجديد. لا عم شوف انا بجماهيرها بحفلاتها ما شاء الله,
1: بار وصغار
2: من كل الاعمار والاجيال, الكل هيك محبوب جدا وعم تعمل اغاني حلوه جدا.
1: فبما انه عرفنا انكم بتحبوها احفظوا كتير منيح هالتاريخ, ليله الثلاثة رح يكون ب 6 اكتوبر بدبي اوبرا. للحجز فيكم تروحوا على platinumlist.net, فيكم كمان تروحوا على dubaiopera.com, واكيد الراعي الاعلامي راديو الرابعه.
3: ترندينج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
2: هلا ماريلين ترندينج كل الوقت طبعا, ما شاء الله عنا بآخر فترة, خصوصي غنيتها هي ومروان كمان كانت ترند. شو عاملة بلبنان؟